0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي. قوم وتوضا، صل وقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصل لي.
1: مطول الغابات ليه للحين غايب معلمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: في الروح
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM بحرين FM على هواك.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

انت تختار واحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون

قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة.

0: للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 حتى 16 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.
1: عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.
2: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يومياً من الساعة 9 إلى 10 صباحاً
3: على بحرين FM
2: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير، صباح السعادة، صباح الفرص الصغيرة، وجود مورنينج.
1: Good morning, my dear.
0: Good morning. صباح الفرص الصغيرة اللي ممكن تغير مزاجكم بالكامل، وكلمة حلوة تفتح لكم باب من الطاقة والسعادة والانفراج بإذن الله تعالى. خلونا اليوم نبدأ يومنا بهذا الصباح بهذه المعاني، ونشوف بإذن الله شلون راح تأثر كلماتنا اليوم على صباحاتنا. اليوم سمعينا إن شاء الله راح نتناول مواضيع مهمة وجميلة جدا. راح نتكلم عن نجم عالمي يعيد الحماس للمونديال قبل بدايته، وأيضا راح نتكلم عن أطعمة بسيطة لكنها ممكن تغير طريقة عمل دماغك، خاصة فيما يتعلق بمسألة النسيان. أيضا راح نتكلم عن عادات يومية لربما لا قدر الله تسحب منك طاقتك بدون ما تنتبه. أيضا راح نتكلم عن سر صغير راح يغير نفسيتك ويجددك من الداخل، وأكيد راح نتكلم عن مهارات بسيطة ممكن تفتح لك باب جديد في حياتك، وراح نتكلم عن حقائق غريبة ما تخطر على البال من التاريخ ومن العالم. خلكم معانا بإذن الله، راح نكون معاكم كل حب نور أبو شوق، ومن الإخراج محمد الدوسري.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. رفرش.

حياكم الله، ومن جديد نحييكم مستمعينا ونقول لكم حالة الطقس في مملكة البحرين لهذا اليوم. اليوم جونا معتدل بوجه عام مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق. بالنسبة لدرجة الحرارة الحالية فهي 30 درجة مئوية، والعظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 27 درجة مئوية. اليوم الرياح شمالية غربية من 22 إلى 31 كيلومتر في الساعة، وتصل إلى 46 كيلومتر في الساعة أحياناً. حالة البحر من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 7 أقدام في عرض البحر. من المتوقع تصاعد الأتربة يكون من الساعة 9 صباحاً وإلى تمام الساعة 3 مساءً، بعدها راح تكون أجواء جميلة وهادية. أيضا من المتوقع خلال هذا الأسبوع راح تكون أجواء حلوة صيفية جميلة، وتتفاوت درجات طبعا الحرارة ما بين 39 و40 إلى 41، يعني بدين شوي شوي ندخل الصيف. الرطوبة النسبية الحالية هي 46 درجة مئوية، العظمى 70%، والصغرى 20%. أما بالنسبة حق موعد شروق الشمس فكان اليوم في تمام الساعة 4:53 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 6:14 مساء. كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

واضح مستمعينا أن أجواء مونديال 2026 بدت تشتعل من وقت هالمرة، لأن النجمة العالمية شاكيرا رجعت رسميا لأغاني كأس العالم ونزلت مقطع تشويقي من الأغنية الرسمية للمونديال بعنوان داي داي، وظهرت في داخل ملعب الماركانا الشهير في ريو دي جانيرو وهي تمشي حاملة كرة البطولة وسط أجواء استعراضية وحماسية. خلنا نسمع شوي جزء منها ونرجع لكم.

الأغنية هالمرة بتكون بتعاون مع الفنان النيجيري برنا بوي، ومن المقرر أنها تنزل كاملة الأسبوع الجاي بإذن الله. طبعا الجمهور مباشرة تذكر الأغنية الأسطورية وكا وكا في مونديال 2010، وظهر أن شاكيرا ناوية تعيد نفس الحماس من جديد، خصوصا أن كأس العالم 2026 راح يكون حدث استثنائي. هالمرة راح يقام لأول مرة في 3 دول مع بعض، أمريكا وكندا والمكسيك، وبمشاركة 48 منتخب للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

يعني نقول احنا ان شاء الله متحمسين نشوف كاس العالم هذه السنه، وان شاء الله يا ربي كل التوفيق لكل الدول، واكيد الاستعدادات قائمه يعني، وان شاء الله يا ربي نتمنى لهم كل التوفيق ونشوف الاجواء الحماسيه لكاس العالم 2026 باذن الله.

0: اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة.
1: خليك رفرش دائماً على بحرين.

رفرش رفرش للعقل. احيانا نروح مكان او نروح مثلا ندش مكان مثلا معزومين بيت احد او شفنا احد مثلا في المجمع في المطاعم صدفه، انتوا عارفين الشكل بس شنو ناسين الاسم. هذه يمكن الحركه، فانت شنو تنقذي روحك؟ هل حبيبتي هل عمري وهل حياتي من غير اي ما نادين الاسم، لكن لو قالت لك تسوي لي رن هني المشكلة، أو طرشي لي على الواتساب هني المشكلة، أنت ناسي الاسم. طيب هذه الأشياء تصير وتحدث واردة، والنسيان البسيط طبيعي جدا، لكن الدراسات تقول أن الأكل اللي ناكله ممكن يعني يفرق بشكل كبير مع الذاكرة والتركيز. يعني الموضوع مو بس يعني أشياء بسيطة وعادات بسيطة مثل النوم أو الضغط أو حتى الغذاء، وإنما أطعمة يعتبرونها مثل وقود خاص للدماغ تساعد على التركيز وتحافظ على الذاكرة مع الوقت. وهذه الأطعمة مهم أنها تكون من ضمن أطعمتنا على الأقل إذا ما كانت أسبوعية اليومية. خلونا نقول لكم شنو هي. أول شيء البلو بيري، التوت الأزرق، يقولون عنه هو السوبر فود للدماغ. الكركم أيضا يسمونه من التوابل الذهبية لأنه يساعد على أنه يحمي خلايا الدماغ. أيضا الحبوب الكاملة مثل الشوفان الأرز البني تعطي طاقة ثابتة، فبدل الخمول والتشويش اللي نحسه أحيانا الحبوب الكاملة هي اللي تعطينا التوازن حق الجسم. كذلك الخضروات الورقية مثل السبانخ البروكلي اللي مليانة عناصر تدعم التركيز وتحافظ على صحة الدماغ. وما ننسى أيضا الحمضيات الغنية بالفيتامين فيتامين سي بالتحديد، والمكسرات والبذور اللي فيها دهون صحية هي أيضا مفيدة للعقل. طبعا الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين اللي تعتبر من أفضل الأشياء لصحة الدماغ والذاكرة. يعني أنا أقول دائما الدماغ لازم نهتم فيه، يعني طول ما هو يعني الميزة اللي الله ميزنا فيها عن باقي مخلوقاته وعطانيها، وحلو ان احنا نستثمر في صحته من خلال بعض المهارات، من خلال بعض الأكلات، من خلال بعض التصرفات اللي ممكن ان احنا نطور فيها دماغنا، طريقة تفكيرنا، طريقة تركيزنا، علشان نستخدم هذه النعمة بأفضل طريقة بإذن الله.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: لمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

0: احيانا مستمعينا في عادات تستنزف طاقتنا. زين هذه العادات تستنزف طاقتنا بشكل غريب لدرجه ان الواحد يحس انه هو تعبان هو اصلا ما سوى شيء عود، صح ولا لا؟ زين شنو هذه العادات؟ مثلا يعني من زود ما احنا نفتح ساعات حتى السوشيال ميديا، من فيديو لبودكاست لموسيقى لاصوات، تحس ان يعني بعض الاحيان مخك يحتاج شويه فتره صمت اكثر من انه هو يشوف شيء او انه هو يستهلك او يفكر او يركز، لان التركيز بحد ذاته ياخذ طاقه، اوكي، او التفكير العميق بحد ذاته ياخذ طاقه. فساعات انت تكون تعبان من غير ما انت تسوي شيء، بس بمجرد ما انت تستهلك طاقتك الفكريه. في ناس يستنزفون طاقتهم من كثر ما يعيدون نفس المواقف في عقلهم، يعني ريبيت الاحداث اللي صارت، ريبيت تحليلات، ضيف عليها تحليل، ضيف عليها جادجمنت، ضيف عليها اشياء وايد، فيصير في حوار مكرر، كلمات يعني العقل يعيدها مره ثانيه، يعيش الحدث مره ثانيه اكثر من مره، فهذه يستنزف طاقه الانسان حتى لو ما سوى شيء. اتخاذ القرارات البسيطه طوال اليوم يستهلك الطاقه، شنو البس، شنو اكل، شنو اتعشى، شنو هذه، يعني خاصه في مثلا يعني ساعات بعض الازواج مثلا الزوجه تفكر مثلا اكثر شيء، شنو بناكل غدا، شنو بناكل عشاء، شنو بتلبس حق الدوام، شنو بتلبس عيالها، وين بيروحون اليوم. يعني في احد الزوجين بعد يجيك واحد بخلص قافل مخه ومخلي الموضوع كله على الطرف الاخر، فهني يصير وايد استهلاك واستنزاف حق الطاقه. فالواحد تشوفه تعبان تقول ايش فيك انت ما سويت شيء، لا هو قاعد يفكر وايد ويخطط وايد ويستهلك وايد حتى من خلال القرارات البسيطه الصغيره المتكرره. ايضا من الاشياء اللي ما ننتبه لها ان احنا احيانا طول الوقت بوضعية الاستعداد، يعني هذا من اسوأ الناس اللي ممكن تتعامل معهم، اللي يقول لك والله تتصل فيه تبي غرض يقول لك اوكي عطني 5 دقائق بتصل لك، وهو مو بصادق، فصير 5 دقائق 10 دقائق، والعشر دقائق تصير ربع ساعة، والربع ساعة تصير نص ساعة، وانت تبي الحاجة بسرعة اوكي او تبيها ضروري، فانت حين هذا الانتظار ووضع الاستعداد أحن بيتصل يخليك تستنزف. ساعات ما يتصل لك عقل العقب كم من يوم، فهذا أنا ما أحب الناس، يعني 5 دقائق 5 دقائق، باكر عقب أسبوع. أما الواحد يقعد ينطر لا. حتى يعني ممكن تشوف الناس هذين مرتاحين هم ينتظرون، بس من داخلهم جسمهم قاعد يعني يعيش حالة توتر، حالة ترقب، حالة استعداد، أوكي. ايضا في عاده غريبه بعد ان الشخص ما يعطي نفسه لحظه احتفال او الشعور بالانجاز، يخلص شيء مباشره ويركض حق اللي عقبه كانه عايش في دوامه، فذي ورا ذي، ذي ورا ذي، ذي ورا ذي. زين يلا خلنا ناخذ نفس. اي محمد يقول لي يعرف ناس كذي، فعلا ترى ربما يكون ابهاتنا، امهاتنا، اصدقائنا، هذه ترى يستنزف الطاقه. ليش؟ لانه لازم الواحد شوي ياخذ بريك. هذه العملية ذي ورا ذي ورا ذي تسبب توتر، عيشك وضع الطوارئ، وهذه وضع الطوارئ مثل كأنه راكض وراك أسد وأنت ما في شيء راكض وراك، والله يعني هذه حالة الحالة الطوارئ ذي مفروض ما نعيشها، لأن إحنا مو في عصر الحجري اللي ممكن يطلع لنا حيوان مفترس في أي لحظة. إحنا الحين مفروض نكون كالم، يعني كل شيء سهل وبسيط وممكن إنه هو يتحقق.
1: Relax my friend, relax.
0: Relax, that's it. أيضا حتى كثرة التواجد مع ناس يحتاجون إنقاذ دائم، يعني لما تكون أنت دائما المنقذ هذا بعد يملل، ترى دائما في ناس تشتكي يلا أنقذني، أو إنها يلا أنا سويت مصيبة يلا تعال طلعوني منها، عد يوم ورا يوم ورا يوم، تحس أنك في حالة تفريغ مستمر بدون توازن، تستنزف مشاعرك طاقتك بشكل كبير. في ناس ما يبوا يفكرون عنك، يعني مثلا حقهم الشيء بس يبونك انت تسوي، انت مو مستفيد منه ولا 1%. ساعات تقول والله بخدم الناس شعاد، بس في ناس لا ما يبون يستخدمون عقولهم ولا افكارهم ولا شيء، انت تسوي عنهم يوم عن يوم عن يوم، تحس روحك مستنزف. فهذه الاشياء تستنزف الواحد من غير ما يحس. واحيانا اكبر استنزاف للطاقه ان الواحد يكون منفصل عن نفسه، يعني يسوي اشياء مو لانه هو يبيها، لانها مبرمج عليها. انا هذول الناس صراحة اللي ما عندك طاقة تسوي أشياء أنت تحبها أو تستمتع في يومك.

0: العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.
1: خليك رفرش دائما على بحرين FM. على بحرين.

من الأشياء اللي تحسن النفسية بشكل كبير أحياناً مو بس السفر ولا أنك ترتاح ولا أنك تغير جو ولا مجمع، بعض الأحيان أنك تتعلم تسوي شيء جديد يضاف إلى قاموس حياتك، يعني يذكر in your CV CV الحياتي، مو بلازم CV اللي بتقدمه في الحياة المهنية، لا في حياتك، لأنه حلو أن احنا نتعلم كل يوم أشياء جديدة. العقل يحب الإحساس بالنمو، لذلك الملل يعني يعطيك مشاعر كلش سيئة. فالصحي أنك تحس أنك تنمو، يعني عكس الملل النمو. الملل هو أنك توقف مكانك ما تسوي شيء ما تغير، أما عكسه النمو. فالعقل يحب هالشيء، يحب يحس أنه هو يتحرك يكتشف يتطور حتى لو كان الشيء بسيط جدا. فمجرد أنك تتعلم مهارة جديدة يعطي الدماغ شعور بالحماس والتجدد. مثلا تعلم طبخة. محمد تعرف تطبخ؟ شنو شاطر فيه؟ الأشياء العادية، بشاميل وحركات، نواشف، ناشف دياي وخثاق وحركات. أوكي شكلك أنت من المحبين. أوكي حلو زين. فماذا لو قلنا لك محمد تعلم تسوي مثلا ملك شيك شيء جديد، يعني مو قاعد سويته أنت، لا في فرق عن الناشف بس ما ينكلون يا بعض، ها انتبه محمد زين. ف ممكن ان انا اجرب اشياء جديده، يعني شيء غريب ما قد سويته، اسوي مثلا مثلا اكتشف شيء جديد مثلا في شخصيتي. يعني ساعات انت عمرك ما تنتبه حق نفسك شو تسوي، مثلا تكتشف والله متى انا اللي احصب اقفل على الناس، افكر في اي المواقف اللي قفلت في 1 2 3. هاي شيء اكتشف عن نفسي، معناته انا هاي ما بسمح حتى انه هو كذي، يعني ريحة الشيء تمر علي، صح ولا لا؟ في هاي الأشياء أنا أكتشف في نفسي، في شخصيتي، أكتشف حتى في زوجي مثلاً إذا كنت أنا الزوجة، أو مثلاً في زوجتي ممكن أكتشف هالشيء. هي لما يصير كذي عقبها، فتكتشف شيء في شخصيتها. هذه الاكتشافات، هذا التعلم ينمي العقل وحتى يقتل الملل. أيضاً في بعض الأشياء اللي ممكن أيضاً تساعدك، مثل ترتيب الأفكار. أفكارك دائماً مشتتة، ما تعرف من وين تبتدي. أول ما تقعد اليوم شو أسوي، فتحس أنك مشتت. حلو أنك ترتب أفكارك قبلها بليلة، تعلم هذه المهارة أنك باكر بسوي 1 2 3 4 5 6، بقول حق فلان اللي ينتظر مني كذي وهذه كذي، وقول حق خدامة مثلاً تسوي هذا الغداء. فأرتب أفكاري قبلها بيوم، فأقوم أنا عندي مهارة أن خلاص أنا عندي مخططة ومسوي كل شيء، فيصير عندي مهارة جديدة، مهارة التخطيط. أوكي في ناس يحتاجون مهارة التركيز، دائما تكرر نفس الأخطاء، أو في شخص يكرر نفس الأخطاء. ليش؟ لأنه مو مركز. إذا ما حد يركز عنك، أنت ممكن صرت ريال أو أنت صرتي مرة الحين، ما حد بيسوي عنك أو بيراقب وراك، فأنت خلاص مسؤولة. مثلا ربما تكونين مسؤولة عن أسرة، أو تكون مسؤولة عن أسرة، فما حد بيرتب من وراك. فخلي عندك مهارة التركيز، أوكي، أساس أنه ما تتكرر بعض الأخطاء اللي ممكن تصير. أيضا ممكن أن احنا نستفيد من المهارة الجديدة، أن احنا مثلا نتعلم نزرع.

من زرع حصد. الزرعة حلوة ترى إذا ما تشوفه تهتم فيها وتنبت وتكبر وتصير الشيارة عودة، وايد حلو ترى. أيضا تجيب مثلا تعلم مهارة تربية الحيوانات، تجيب لك مثلا قطوة أو كلب عسكم الله صغير وتربيه ويكبر على يدك، فهذا أيضا تعلم مهارة تربية الحيوانات. أو طيور مثلا كسيكو، تتعلم مهارة جديدة، صح ولا لا؟ فهني يصير عندك أشياء جديدة أنت كل يوم تحفز عقلك على النمو فيها. مثلا تعلمي تنسيق الورود، تغليف الهدايا، أحيانا حتى في مجرد ممارسة الشيء حتى لو ما احنا ما نتقنه ممكن يعطينا معرفة للتفاصيل شلون ممكن يصير. أو حتى مثلا محبي التكنولوجيا، تجيب لك مثلا شيء جديد، لا تقرأ الكتالوج، حاول أنك أنت تفهم شلون يشتغل، بس عاد مو تخربه، انتبه زين. فهاي الشيء ممكن أنه هو أيضا يحفز العقل على تعلم مهارة جديدة. مثلا تركيبات في بعض المحلات اللي عندهم قطع الأثاث اللي أنت تركبها، هذه مهارة ترى، مهارة وايد حلوة وممتعة بالنسبة لي شخصيا، أنا أحب التركيب. ففي ناس ممكن أيضا تتحسن نفسيتهم من خلال تعلم تمارين التنفس. تمارين التنفس ترى عالم، مو نفس مثلا في ناس بيقولوا والله شلون بعد الناس تتنفس، أكيد يعني كل الناس تتنفس بشكل واعي أو بشكل لا واعي، لا، في تنفسات معينة تنشط وظائف دماغ، تنشط وظائف الجسم، تعطي طاقة، تخليك تسترخي، تخفف صدمات، تشيل لك العقد، تخفف من عادات وسلوكيات سلبية، فكلها من خلال التنفس. فهو عالم أيضا ممكن تعلمه، حتى المشي، طريقة المشي شلون نمشي، كل شيء لما تدخل في تفاصيله تشوف عالم كبير، مو مثل ما نشوف احنا بسطحي لان احنا مو مهتمين. اوكي، في طريقة مشي اللي تعرف اللي تمشي ريل بريل، يعني ما تكبر خطواتك، عرفت هذه الطريقة؟ هذه لها تكنيك معين تساعد في اشياء معينة، وشاركون فيها في الاولمبياد، يعني شيء عالم، كل شيء، حتى السباحة عالم، ركوب الخيل عالم، كرة القدم عالم. فأنت تشوفها، في ناس يشوفونها بشكل عادي، لكن لما تتعمق فيها أنت كمشاهد لكرة القدم، غير لما تمارس كرة القدم، غير لما تشارك في بطولات، غير لما يشوفك جمهور وأنت تلعب، ففي فرق. ففي أشياء لو تعلمناها راح نحس فعلا بالفرق اللي احنا نبيه والنمو اللي احنا نحتاجه. مثلا تعلم أنك تعد قهوة، أنت يمكن متعلم تسوي 3-in-1، هالمرة سوي قهوة متخصصة، جرب بروحك، حط لك أكواب يمكن 5 أو 6 كل يوم، وسوي لك خلطاتك الخاصة، شوف شنو يطلع معاك. أحب هالشيء، إحنا لما نروح مطعم نحبه ونثق فيه، نستأنس لما ينزلون شيء جديد، فتحس إنه عندك ثقة ودك تجرب. يعني أنا مثلاً في محل مال كوفي أنا وايد أحبه، نزل موهيتو طعم جديد، جربته روعة ولا أروع. اوكي، فمثلا انت تروح تسوي هالشيء، مثلا تسوي انت بروحك في البيت موهيتو، تتعلم تسوي اشياء جديده، ممكن ان انت تشوف مثلا في اليوتيوب او في التيك توك وتتعلم، تاخذ بعض الافكار، لكن لا تنسى انك تضيف لمساتك، ساعات انت تتش بسيط منك يغير المذاق نهائيا. فهالشيء يخليك ايضا مميز. مثلا بالنسبه لي شخصيا، انا من صغيره كنت احب اتعلم القراءه، القراءه الصوتيه، اخذ جريده واقراها لين صرت يوم كبرت مذيعة. فأسجل صوتي، أتعلم أقلد الأصوات، أو أسوي مثلا قارئة الأخبار مثلا. فهاي الشيء أيضا مهارة، خاصة لما أنت مثلا واجهة اجتماعية، أو عندك مثلا دائما يستضيفونك مثلا في لقاءات أو أي شيء، حلو أنك تدرب نفسك، تدرب صوتك، تدرب إلقائك، تدرب حضورك أمام الكاميرا مثلاً، أو من خلال التسجيلات الصوتية، وتشوف أنا في وين مثلاً أحتاج تطوير. حتى لو كنت مثلاً إعلامي متمرس، ساعات لما أنت تسمع نفسك تحس لا ممكن أطور في هذا الجانب. فهذا هو النمو اللي إحنا نبحث عنه، أنك أنت دائماً تتعلم شلون تنمو وتكبر وتتغير وتتطور. في ناس يحتاجون مهارة تنقذهم في الحياة، اللي هي كلمة من حرفين ولا ثلاثة حروف كلمة من 3 حروف، تدري شنو هي محمد؟ لا بس باختصار، فالناس ما يعرفون يقولونها، وايد ثقيلة، وايد بالنسبة لهم وايد صعبة، تحرجهم لأنها ذوق طيبين.

متربين على هالشيء، فبس مجرد ما يتعلمون لا ممكن تحميهم، تحمي حدودهم، تحمي قيمهم، تحمي مبادئهم، تحمي مشاعرهم الرقيقة الحلوة اللي تستاهل حماية بس بمجرد كلمة لا. فهذا الشيء أيضا مهم إن احنا نتعلمه لو كنا نحتاجه، وأيضا تغير النفسية. نتعلم نرتب المكان. في ناس فوضويين، سيارتهم فوضى، غرفتهم فوضى، بيتهم، صالتهم، كل مكان فوضى، يعني مأساة. أنت تشوفهم اللي عنده وسواس قهري تصيد حالة نفسية، زين يعني كلش ما في ترتيب. فحلو نحن نتعلم مهارة الترتيب، التنظيم، أتعلم شوي شوي، لأن البيئة أحيانا مو بس ترتيبها يريحك، حتى يريح المشاعر لما تشوف مكان نظيف ومرتب. أيضا تعلم مثلا التصوير، كل يوم تأخذ شيء وتصور شيء نورمال، غير شوية، خذ لك غير الزاوية، غير الأنجل، غير الإضاءة، غير المكان. دائما تصور كل يوم إندور، صور أوتدور، يعني حاول شوية تسوي تغيير. أنا أحتاج هذه صراحة المهارة أتعلمها، وساعات أبتدي فيها أجرب وتصير حلوة. أيضا أحيانا مجرد تعلم كتابة المشاعر أو التعبير عنها بطريقة صح يخفف هذا الضغط الداخلي الكبير بدون ما إحنا نحس. فكل ما تعلمت شيء جديد، كل ما تحس روحك إن أنت قاعد تصعد فوق سلم الحياة الطيبة وجودة الحياة، كل ما تميت ثابت، كل ما أنت الناس طافت، كل حياة ماشية والناس تتغير ظروفها وأنت مكانك سر. فحل الواحد دائما عشان يغير نفسيته ويقتل شعور الملل أنه هو يحاول أنه يتعلم مهارات جديدة ويتعلم باستمرار.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين
1: اف ام. ريفرش
0: ريفرش للمعلومات.

تعرفون أن أقدم وصفة طبية مكتوبة بالعالم عمرها كان 3500 سنة، وكانت عند المصريين القدماء، وكانوا يستخدمون العسل لعلاج الجروح لأنه مضاد طبيعي للبكتيريا. في اليابان قديما كان بعض الأشخاص يتعطرون قبل المعارك، لأنهم كانوا يؤمنون بأن الإنسان يعني لازم يرحل من الدنيا لا قدر الله إذا كان في أثناء المعركة مات، يروح بريحة جميلة، فهم يتعطرون وقت القتال. أول من اخترع كلمة روبوت مو عالم، هو كاتب مسرحي تشيكي سنة 1920، والكلمة أصلها تعني العمل الإجباري. دائماً نقول حق حد شنو تشايفيني روبوت، يعني إذا تبي مني مهام وايد روبوت أنا، فهذه الفكرة من الكلمة. أيضاً قديماً في بعض الحضارات كان الناس ينامون على فترتين، مو نوم واحد متواصل يعني مثل الحين، ينامون أول الليل ويصحون ساعات بسيطة ثم يكملون نومهم مرة ثانية، يعني عندهم في حياة كاملة، يعني تقوم تطلع كل شيء مفتوح وردون يركضون مرة ثانية، شو العذاب. أيضا أول ساعة منبه في العالم كانت ترن بوقت واحد فقط، الساعة 4 الفجر، وتم اختراعها لشخص كان يصحى من وقت يوميا للذهاب للعمل، كان السنطور هذا هو المنبه اللي يوقف القلب. أقدم آلة موسيقية في العالم اكتشفوها كانت عبارة عن مزمار مصنوع من عظم عمره أكثر من 40,000 سنة. في الصين القديمة كانوا يستخدمون البصمة للتوقيع على الوثائق قبل آلاف السنين، قبل ما تنتشر التواقيع بالشكل المعروف اليوم. أيضا أول رسالة بريد إلكتروني في العالم انرسلت سنة 1971، وكانت مجرد حروف عشوائية للتجربة، حتى ما كانت رسالة مفهومة. أيضا أول كاميرا في التاريخ كانت تحتاج تعريض ضوئي طويل جدا، لدرجة أن الشخص لازم يجلس بدون حركة لعدة ساعات عشان بس تطلع هذه الصورة. احنا الحين تشذي في ثواني، وحتى تصير لك برنت في ثواني، فشوف شلون سبحان الله تطور. ايضا دولة ايسلند ما فيها تقريبا بعوض نهائيا بسبب طبيعة المناخ هناك. انا يا جماعة خلاص قررت اروح ايسلند لان البعوض نتفنا خاصة في الصيف، يعني ما شاء الله، يعني الوضع يعني ما في كنترول للبعوض، ما شاء الله ما أخذ راحته، فلا تقولون لا مشين ولا شيء، منتشر

بكل مكان، فالحمد لله على كل حال. فمن يوم رايح اللي متروس بعوض يقرر يروح في الصيف آيسلند يستمتع هناك، لأن جوهم نهائيا ما في بعوض، استمتعوا بالحياة هناك. وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد، بداية أسبوع حلوة، وأنا ألتقيكم غدا بمشيئة الله تعالى. بكل حب، أخذكم لرب الشوك، أحييكم، وهذه تحيات مخرجنا المبدع محمد الدوسري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي من سيبه الجو.

0: ودي كما الغيث مسبال عم الربا والسهل وحي الهشيم.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياما.
0: يتضمن 3 أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي. ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي. واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما

خيالي أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياما.
0: يتضمن ثلاث أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، كفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

ثبت الموجة على ستار كافيه. ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3، دايما معاكم.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، مستمعي بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معانا في حلقة بداية الأسبوع من
1: ستار كافي.
0: يا سلام، إن شاء الله راح نتواصل معاكم من الحين للساعة 3 دائما وأبدا، نحب إنكم تكونون ويانا. وقبل كل شيء خلونا نوجه لكم تحيات فريق العمل، وأولى التحايا تأتيكم مني هدى درويش. تحية من التنسيق والمتابعة من ليالي عاشير، ومخرجتنا فايزة عبدو تمسي عليكم بالخير وتقول لكم خلكم معانا، وننتظر أيضا اتصالاتكم على 1745-5056 في الموضوع اللي راح نطرحه عليكم بعد شوي. نمسي عليكم بالخير من جديد مستمعينا، مس الطمأنينة اللي ما نحس بقيمتها إلا لين تلفت حوالي

لنا ونشوف أن في أماكن كثيرة تمر بتعب، وإحنا الحمد لله ما زلنا نعيش بنعمة الأمن والأمان في مملكتنا الغالية. حياكم الله مستمعينا، وبداية أسبوع جديد نبتديه معاكم بمحبة براحة وقلوب ممتنة لكل نعمة نعيشها على أرض مملكتنا البحرين، هالأرض الحلوة بأهلها الطيبة بتكاتفهم وبالشعور اللي دايما يجمعنا مهما اختلفت الأيام ومهما تمر علينا من ظروف. في البحرين نحس إن الأمان مو مجرد كلمة، الأمان إحساس تحسه لما تطلع من بيتك مطمئن، لما تسمع الناس تسأل عن بعضها البعض، لما تشوف قيادتنا الحكيمة قريبة من الناس، حاضرة ومتابعة وحريصة إن كل بيت يكون بخير. الحمد لله على نعمة البحرين، الحمد لله على نعمة البحرين وعلى نعمة قيادتنا الحكيمة اللي دايما تعطينا إحساس الثقة والطمأنينة، وعلى وطن مهما مرت الظروف عليه يبقى فيه الإنسان هو الأولوية. إحنا اليوم في بداية هالأسبوع، ويمكن أجمل شعور نبتدي فيه هو شنو؟ الامتنان، الامتنان لمملكتنا الغالية، لمملكة تحتوينا، لأهل بحرينيين معروفين بالمحبة والوعي والوقفة الوحدة، لكل شخص يساهم بأن هالمكان يظل هادي آمن ومليان حياة. يا رب يا رب الديم الأمن والأمان على البحرين، وتحفظ أهلها وقيادتها وكل من يعيش على هالأرض الطيبة. وإحنا أكيد بنكون معاكم وبنتواصل من الحين لثلاث.

0: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3. دايما معاك.
1: للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 174-5256. ثبت الموجة على ستار كافيه.
0: ستار كافيه.

0: نمسي عليكم بالخير من جديد مستمعينا، وأهلا فيكم ببداية أسبوع جديدة، أسبوع جديد يعني مو بس أيام تمشي، هو فرصة حقيقية نعيد فيها ترتيب نفسنا من الداخل. يمكن الأسبوع اللي فات كان فيه ضغط، كان فيه تعب أو حتى مواقف ما كانت سهلة، لكن خلونا نتفق على شيء مهم. اليوم مو كل بداية لازم تكون مثالية، يكفي أنها تكون صادقة. إذن راح نتواصل معاكم مستمعينا في موضوع وايد مهم. اليوم راح نتكلم في حلقتنا عن الرقي في زمن شنو؟ في زمن الاستعراض. تشوفون ان احنا نتواصل مع بعضنا البعض عن طريق السوشيال ميديا، وايضا نشوف تعليقات وننزل صور، لكن احنا اليوم نبي نتكلم فعلا عن مسألة الرقي في التعامل عبر هذه المواقع، عبر مواقع التواصل الاجتماعية اللي صرنا ما نستغنى عنها. فإحنا ننتظركم اليوم على 1745256. كثير من المحاور اللي بطرحها عليكم، وأتمنى أكيد أنكم تشاركوني في خلال هذه الوقت اللي نقضيه مع بعض من الحين إلى الساعة 3.
1: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3، دايما معاك ستار كافيه.

نرحب فيكم من جديد مستمعينا، ونذكركم بحلقتنا اليوم، حلقتنا حلقة بداية الأسبوع. إن شاء الله يا رب نكون كلنا نشيطين أو مستعدين لبداية حلوة وجديدة إن شاء الله. ومثل ما قلنا في البداية قبل شوية أن موضوعنا اليوم راح يكون عن الرقي في زمن الاستعراض، بمعنى أن احنا دائما نتواصل من خلال السوشيال ميديا بجميع مسمياته، سواء على الانستغرام، سناب شات، تيك توك، كل قنوات التواصل الاجتماعي، نعلق، نحط بوستات، نصور، نشوف كثير من الأمور. لكن ودي أتكلم عن مسألة الرقي في تعاملنا مع قنوات التواصل الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أدق. 1-745-50-6 راح نتواصل مع بعضنا البعض اليوم، وراح انتظر أكيد اتصالاتكم من الحين للساعة 3، فأكيد دائما وأبدا نبيكم ويانا خلال برنامج ستار كافيه.

0: 6256.
1: احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع ارائكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافيه.
2: ستار كافيه، ستار كافيه على بحرين افم 93.3.
0: ستار كافيه، خلكم ويانا وسمعونا ارائكم في سؤال اليوم.
3: ستار كافيه.

0: مثل ما قلت خلونا اليوم نتفق على أنه مو كل بداية لازم تكون مثالية، يكفي أن هذه البداية تكون صادقة. اليوم ما نبي نبتدي أسبوعنا بنفس الثقل نبي اللي مر مثلا من قبل كم يوم، إذا كانت مريتوا بمتاعب بأي شيء في حياتكم كان ثقيل عليكم. اليوم نبي يكون أخف، نبي يكون يعني أقرب للسلام الداخلي. خلونا هالأسبوع يعني نقول إنه بيكون نقطة مختلفة في حياتكم، أسبوع تختارون فيه إنكم ما تنجرون وراء أي نوع من التوتر ولا القلق ولا حتى الضجيج اللي نعيش فيه في هذه الحياة اللي أحياناً يسحبنا بدون ما نحس. بدل كل هالأشياء ممكن تختارون إنكم تهدون، تتنفسون، تشوفون الأشياء بطريقة أهدأ وبطريقة أجمل. تذكروا دائما أن القوة مو في أنكم تكملون رغم كل شيء، بس القوة الحقيقية أنك تكمل وأنت محافظ على هدوءك، محافظ على وعيك، محافظ على أخلاقك. واليوم موضوعنا فعلا قريب من هذه المعنى، لأن بنتكلم عن الرقي، الرقي في الأخلاق، الرقي بالأسلوب وبطريقة حضور الإنسان في الحياة سواء مع نفسه أو حتى مع الناس. فخلونا نبتدي الأسبوع بفكرة بسيطة، أنه مو لازم نكون دائما الأفضل، يكفي أن نكون أهدأ، أصدق، أرقى مع نفسنا ومع حتى غيرنا. فموضوعنا مختلف شوية، موضوع عن يعني يختلف عن المواضيع اللي دائما نسمعها وتطرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا هو عن الموضة ولا هو عن الشهرة ولا عن الصورة اللي الناس تحاول أن هي تظهر نفسها قدام العالم. اليوم نتكلم عن الرقي، شنو يعني إنسان راقي. ناخذ أول اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
1: معك خولة حسن.
0: أهلا يا خولة.
1: يا هلا ومرحبا،
0: حياك الله خولة. أول مرة
1: على لا لا لا، هاي ثاني مرة بس مو في برنامجكم، برنامج أتوقع سيما،
0: سيما وعماد طبعا. إيه كل واحد يشارك في كل البرنامج كأنكم مشاركين معنا، لأن كلنا واحد وكلنا فريق واحد في الإذاعة.
1: أكيد أكيد
0: يا خولة، تفضلي.
1: فعلا عجبني موضوعكم اليوم عن الرقي. فعلا الإنسان يعكس أخلاقه وتربيته من رقية في التعامل مع الناس، مع في السوشيال ميديا، في كل نواحي حياتنا احنا نحتاج الرقي في التعامل.
0: نعم.
1: لأنه يعتمد على أسلوبك، أسلوبك في التعامل، أسلوبك في الكلام، رقيك في التعامل والأخذ العطاء مع الناس. احنا انا كسوشيال السوشيال ميديا، انا لانه مؤثره في السوشيال ميديا،
0: حلو،
1: لنفتح بثوث اشوف فينا الاشخاص اذا يدشون عليك يكتبون لك تحت مثلا عبارات او يكتبون لك كومنتات، تحسين ان ناس راقيه، ناس مثقفه، ناس محترمه، يعني هي تعكس تربيتها واحترامها في كتاباتها في كومنتاتها. البعض الاخر لا، البعض الاخر للاسف الشديد هو يعكس نفسيته. أو أنا ما بقول أخلاق، يمكن مو كل شيء تربية نحط عليها.
0: نعم.
1: يمكن هلا ربه أحسن تربية.
0: صح.
1: لكن هو يثير الجدل بطريقته الخاطئة اللي هو يسوي يركزها على الناس.
0: خولة خليني ما أقطع كلامك إلا بالخير. طبعا. أوكي، خليني أبتدي من الكلمة اللي قلتيها وبتعريفك عن نفسك إن أنت مؤثرة على السوشيال ميديا.
1: نعم.
0: هل ممكن أعرف شنو بالضبط المحتوى اللي تقدمينه على السوشيال ميديا؟
1: محتوى توعوي اجتماعي.
0: توعوي اجتماعي، شنو هي الأشياء اللي طرحتيها مثلا؟ خلنا بس.
1: طرحت وايد أنا، يعني الحين خذيت 6 سنوات أنا في السوشيال ميديا.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: إيه نعم، فأكثر شيء تحكينا عن القناعة، عن الرقي، فن الرد، تكلمنا عن يسمونه

0: والعطاء فبين يعني أشياء وايد.
1: هل أنت تطرحين هذه المواضيع بناء على مثلا تجارب مريتي فيها في الحياة أو أنت مثلا أخصائية في مجال معين فابتديتي لا عن طريق
0: كلهم يقول لي يسألني خولة هل أنت أخصائية أقول لهم لا أنا يعني خدت تجارب أول شيء أنا من بدا قبل أبتدي كنت أنا أساسا يعني الناس كانت تستشيرني في أمور لأن عندي حكمة عندي مثلا قبل لا أسوي أي شيء أوزن الأمور ولا أستعجل في أي شيء أسوي
1: بس يعني الاستشارة عادة للأخصائيين صح؟
0: نعم.
1: أو هم يستشيرونك خولة بناء مثلا على تجربة مريتي فيها وقد يكونون مروا بنفس التجربة فعشان كذي يستشيرونك
0: بالضبط
1: تمام.
0: هذه التجربة والمواقف هي اللي علمتني
1: حلو
0: وصلتني لمرحلة أني أنا الحين وقت أني يستشيروني وقت أني أنا الحين أخذ النقطة أروح مثلا أخذ وقتي معهم أخذ وعطي معهم أقول لهم مثلا أخذ قصص واستخلص من القصص مالهم الواقعية موضوع علشان يفيد المجتمع ويفيدني أنا رقم واحد بعد
1: نعم. خولة لما تقولين تشوفي الاستشارة سلاح ذو حدين في في في هالنقطة اللي أنت تذكرينها بما أنك أنت مو بأخصائية مثلا قد تنفعك وقد تضرك في نفس الوقت هل أنت حاسبة هاي حطيتي في الحسبان
0: أكيد إيه؟ أنا عندي نقطة ممكن أنا بديت فيها وراح أنتهي فيها
1: نعم.
0: اللي هي أنا ما أعطي استشارة في الزوجين بالزوجين ليش؟ لأن أنا أقول أنا ما أقدر ما أقع في موقع التخبيب هني يعتمد على الشخص أقول له استخير أخلي أوجهه لمن؟ لله سبحانه وتعالى
1: نعم.
0: فأنا في أمور يمكن أقول له لأن بناء أني أنا وايد أقرأ في علم النفس وايد أحب أقرأ وايد أحب أثقف نفسي وايد أحب أحضر محاضرات وايد أحب أسمع فصار عندي سبحان الله قوة أني أنا أوصل لذي المرحلة وهي أني أنا أطلع حق المجتمع وأنصح بذي شيء بأجر
1: نعم
0: الأجر لله سبحانه وتعالى احتسب الأجر لله سبحانه إيه نعم دائما أقول الرقي لازم تكون أنت راقي في كلامك في ترحيبك حتى لندش عليك مثلا واحد دشيت عليه ورحبت فيه وهللت فيه سوى تعرفه أو ما تعرفه
1: نعم.
0: أنت هني خليته يحب مجلسك خليته يحب قعدتك خليته يحب سوالفك حتى في طريقة طرح المواضيع اللي أنا أطرحها لازم يكون لي رد حتى حق الهجوم اللي ييني أنا
1: نعم.
0: يكون ردي ما يصير الرد القاسي بالقاسي
1: أو صح يعني أنا أعتقد أن كل من يتعامل في السوشيال ميديا لازم يكون أصلا عنده فن نعم. الرد
0: بالضبط
1: فن في التعامل مع مثل ما قلتي نفسيات كثيرة تمر عليك ولكن بما أنك أنت مؤثرة خولة في السوشيال ميديا هل تعتقدين أن تفاعل الناس معك سواء الإيجابية والسلبية منها أو اللي ضايقك في بعض الأحيان هي تعتمد على أسلوب المؤثر في الطرح بعض الأحيان إحنا نشوف مؤثرين يعني ممكن يتناولون موضوع معين قد يكون اجتماعي أو غير اجتماعي أي موضوع ممكن يتناولونه ولكن بطريقة يعني فيها ألفاظ مو بحلوة طريقة أنت تبي تفهم شخص قدامك كنا يفرض عليه بطريقة هجومية وطريقة أجرسيف يعني شوية فيها يعني قسوة أو طريقة أسلوب مو بحلوة فهل التجاوب مع الناس يعتمد على أسلوب المؤثر أو أنك تشوفين أنه حتى مهما المؤثر كان يتعامل برقي وبأخلاق وباستخدام ألفاظ معينة حلوة تناسب الجميع إلا أن في ناس يدخلون على المؤثر ويحاولون أنهم يستهزئون فيه أو يقولون له كلام مبحلو بناء على أهوة نفسية يعني
0: أكيد مريت أنا في ذي التجارب في من الزين وفي من الشين
1: نعم.
0: الحمد لله رب العالمين أكثر أنا بعطيت إياه 80% من نسبة اللي كانوا يقلطون علي ومن غير ما يعرفون أنا شنو محتواي شلون أنا طريقة الأسلوب أنا قلت الأسلوب من البداية رقم واحد أنت تحبب المستمع زين فيك حتى لو ما كان يشوفك بصريا بس يكون إذنه تكون نظيفة تسمعك لأنك أنت طرحك واضح وصريح وتكون طريقة شرحك واضح تحبب الشخص لك
1: صحيح
0: يما شخصي شخص مسيء لك من غير ما يعرفك أول مرة يدخل عليك وأرد عليه هو يرد عليه بأسلوب وأنا أرد عليه بأسلوب جدا محترم لدرجة أنه يسكر البث يرد يدش عليه خاص سامحيني أستاذة أنا قلت عليك أنا وايد استفادت منك اليوم يعني ليه وايد ناس دشوا على كذي وصاروا عندي متابعين المميزين بعد
1: نعم يعني يمكن خولة كنت أتمنى أنك سمعتي بعد حلقتنا الأسبوع اللي راح فتحنا إحنا موضوع مع أستاذة فاطمة التحو اللي هو

0: المواضيع اللي تخص الكوتشينج، وان في ناس وايد دشوا هالمجال المختص وغير مختص، فاحس ان الموضوع دي شائك اذا او ممكن شويه يخلي الواحد يتخوف يقول رايه، بيقول يعني ما ياتش مثلا كومنتات تقول لك انت بناء على شنو عطيتينا هذه المعلومه، بناء على شنو تعطيني هاي النصيحه.
1: صاروا ما شاء الله اول شيء كانوا في هذا الشيء، لازم لابد يكون بكون عندي يوم الايام بيصير عندي مثلا واحد مثقف يدش علي خاوله شنو تخصصك، خاوله شنو درستي. ساعات يسموني استاذه، ما قاعد يسموني الحين استاذه ويسموني دكتوره. ليه؟ يقول انت عندك تخصص، انا قاعد شلون عندي ذوات اختصاص. يقولوا انت ما شاء الله كنك دارسه وكنك افضل من واحد دارس.
0: اوكي، اذا طالما يدخلون عليك اللي عندهم اختصاص واللي مهتمين في هاي الموضوع واكاديميين قصدي. وانت قلتي ان انا صار لي في هذا المجال كم، 6 سنوات؟
1: 6 سنوات.
0: ست سنوات. خاوله ليش ما يعني صقلتي هذه الخبره اللي عندك ب يعني انك انت مثلا اخذتي كورسات او اخذتي شهادات مثلا اكاديميه عشان تصيري مثلا خلينا نقول كوتش مدرب معتمد.
1: نعم.
0: ليش ما اتخذتي دي الخطوه؟
1: اي نعم، تكلمت مع كوتش ان شاء الله قاعد ان شاء الله باذن الواحد لحد انا صار عندي الحين هوس ان انا ابي ادرس.
0: حلو.
1: صار عندي ان انا ابي اطور
0: شغف
1: من نفسي، لان احس ان الطاقه اللي فيني يحتاجها الغير واحتاجها حق نفسي بعد.
0: نعم نعم ان شاء الله ان شاء الله الله يوفقك يا خوله في المسيره اللي انت ابتديتي فيها، وانا يعني ان شاء الله باذن الله تقولي لي انك انت فعلا اتجهتي للاتجاه الاكاديمي وخذيتي الشهادات المعتمده على اساس انت ما تكونين بعد في تحت المساءله، عرفتي، وتكونين لما تتكلمين في هذه المواضيع بناء على خبره وبناء على انك انت تملكين الادوات الصحيحه اللي هي الشهاده الاكاديميه. إيه عشان ما تدخلين فيه بس مساءلات، يعني هاي حق المصلحة. حبيبتي خاولة مشكورة على مشاركتك، مشكورة على كل المعلومات اللي عطيتني إياها عنك وعن أيضا المواضيع اللي تطرحينها وعن شلون الواحد فعلا يتعامل برقي في وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لك. نذكركم مستمعينا بأرقامنا 1-7-4-5-2-5-2-6، ومساكم حلو إن شاء الله، اليوم بداية أسبوع حلوة يا ربي تكون عليكم. واليوم مثل ما خبرتكم فتحنا موضوع قريب من كل واحد فينا، لأن تقريبا كلنا موجودين في وسائل التواصل الاجتماعي، نكتب، نعلق، نشارك، نصور ونعبر عن آرائنا. لكن السؤال المهم، هل وجودنا في السوشيال ميديا يعكس فعلا رقينا؟ هل اختلافنا مع الآخرين ممكن يكون بأسلوب محترم؟ هل نعرف متى نتكلم ومتى نسكت وبشكل أرقى؟ أنتظر اتصالاتكم.

للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6. ستار كافيه، خلكم ويانا وسمعونا آراءكم في سؤال اليوم.

إذن مستمعينا، نتكلم اليوم في موضوع الرقي في زمن الاستعراض على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني وسائل التواصل اليوم صارت مساحة مفتوحة، بس مو معنى أنها مفتوحة أن كل شيء ينقال، ولا كل رد لازم يكون قاسي، ولا كل رأي مخالف يتحول لهجوم. الرقي في يعني وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا مو أنك ما تختلف، الرقي أنك تختلف لكن بذوق، مو أنك ما تنتقد، الرقي أنك تنتقد بس بدون تجريح، مو أنك تظهر بأنك مثالي، الرقي أنك تكون واعي وانت ورا كل حساب، أوكي، لأن ورا كل هذه الحسابات إنسان له مشاعر، له ظروف، له كرامة. فشنو أكثر تصرف يزعجكم في وسائل التواصل الاجتماعي؟ شنو الأشياء اللي تعرضتوا لها وتحسون أن شيء هاي تصرف غير لائق وغير راقي؟ هل صار الناس أجرأ في الكلام لأنهم وراء الشاشة؟ 1-7-4-5-2-5-2-6 أنتظر أراءكم.

خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6 وخلوا أسئلتكم جاهزة.

تعرفون شنو اللي لاحظته مؤخرا مستمعينا؟ لاحظت ان الناس صارت يعني تعتبر ان السرعه في الرد اهم من ان الواحد يكون يعني راقي في الرد. يعني قبل ما يفكر الانسان يكتب، قبل يكون في مرحله نفسيه هادئه يعلق، قبل لا يتاكد من الشيء يحكم. واحيانا الواحد لما يشوف بعض التعليقات يحس ان المشكله مو بترى في اختلاف الاراء، لا، المشكله في الاسلوب نفسه. يعني مو لازم كل نقاش نطلع منه احنا الرابحين، ومو كل شخص مختلف معانا لازم نقلل منه. في ناس وجودهم في السوشيال ميديا مريح، حتى هم مختلفين معاك تحترمهم، وفي ناس لا، العكس، تدخل الصفحة وتحس بطاقة سلبية باستفزاز، وكأن الهدف مو الحوار، الهدف انه هو لا، هو داش عشان يثير المشاكل. اعتقد يعني الرقي الحقيقي يبان لما الواحد يكون قادر انه يسيطر على نفسه وهو في مثلا اشد العصبية، لان الاخلاق مو وقت المزاج الحلو بس، الأخلاق تبان وقت الاختلاف. حتى طريقة عرض حياتنا مثلا في السوشيال ميديا تحتاج إلى وعي. مو كل لحظة لازم تنعرض، ومو كل إنجاز لازم يثبت للناس، ومو مع كل مشكلة لازم تتحول إلى محتوى. أحيانا أبسط أنواع الرقي هي الخصوصية. إحنا اليوم نشوف كل شيء مباح على السوشيال ميديا، ما في أبدا شيء اسمه خصوصية أبدا. وفي نقطة جدا بعد مهمة، ترى الكلمة

الإلكترونية مو أخف من الكلمة الواقعية. في ناس يعتقدون أنهم إذا كتبوها ترى أسهل ويعني صعب أنهم يواجهون، فأسهل أنهم يكتبون. الكلمة الإلكترونية مو خفيفة ترى مثل الكلمة الواقعية. في ناس فعلا تتأذى من تعليق، تتأذى من تنمر، تتأذى من سخرية، أو حتى من استهزاء الناس بمشاعر اللي قاعد يتكلم أو قاعد. في ناس وعلي يعني يتعبون ترى على محتواهم، فيتأثرون بهذه التعليق أو بتنمر، مشاعرهم تتأذى، يعني حتى هاي شيء يأثر على حتى حياتهم. ومن أرقى الأشياء اليوم أن الإنسان يعرف مثل ما قلت أنا قبل شوي متى يسكت، مو بلأنه خايف لا، لكن لأن مو كل نقاش يستحق طاقتك، ومو كل استفزاز يستحق الرد.

0: خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6 وخلوا أسئلتكم جاهزة.
1: احنا معاكم في جو ولا أروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافي.
2: على بحر الفم 92.3 كمان.

0: شنو يعني إنسان راقي؟ شلون صار الرقي أو مو شلون معقولة صار الرقي عملة نادرة في هذه الوقت؟ وليش صار البعض يخلط بين الرقي وبين الاستعراض على وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا؟ ناخذ اتصال من أم فواز. ألو.
1: هلا هلا، مساء الخير هدى.
0: مساء النور والسرور. يا هلا، انا بخير طول ما انتم بخير بصحه
1: ان شاء الله. كلكم طيبين؟
0: طيبين طب حالك؟
1: وعافية هالبرنامج الحلو
0: حبيبتي. ترى احنا رجعنا مفواز، بس شكلكم ما تدرون.
1: اي والله صادقين ما ندري.
0: يعني معناته ما تتابعون سوشيال ميديا، ما تتابعون راديو بحرين؟
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بصوتك وبحسك وبالمخرجين اللي معك والستاف اللي معك ان شاء الله على القوه والى الامام ان شاء الله.
0: الله يقويك حبيبتي ام فواز، شكرا. ايش رايك ام فواز، شنو تعريف الرقي بالنسبه لك؟
1: والله الرقي ساعات هدى يعني الواحد لما يعني يكون في حوار بينك وبين الناس حسين ان انت ترتقين يعني بنفسك اول شيء قبل ان انت ترتقين الى الناس اللي قاعدين يواجهونك في الحوار.
0: نعم.
1: انتي ترافعين نفسك اول شيء بالحوار معاهم. فانت اذا حسيتي ان انت ما تقدرين، يا ان انت تنسحبين بصمت او تنسحبين بهدوء او ان انت تعطينهم المواجهه اللي على مستواهم.
0: نعم.
1: في مستويات مختلفه تكون قدامك في الحوار، ناس نفس مستواك، ناس اعلى، ناس اقل، فأنت تعطينهم على المدى اللي أهما فيه. في ناس ما يتقبلون أن أنت تحاججينهم أو صح. تعطينهم بعض الـ
0: أو تختلفين معاهم في الرأي
1: أو أيوة تختلفين معاهم في بعض الآراء، يعني يحاولون يتقدون لك بأي نتيجة تطلع معاهم
0: صح،
1: بأي حوار يحاولون يعني يقطعون عليك.
0: شنو تفسيرك لمثل هاي الأشخاص؟ ليش يسوون كذي؟
1: هم يحاولون انهم يحسسون نفسهم انهم الصح.
0: هل لان فيهم نقص مثلا معين
1: يكون. اوكي قد يكون قد يكون في عندهم نقص، لكن احنا مو عايشين معاهم من يوم هم صغار للكبر عشان نعرف هم من وشنو شخصيتهم.
0: مو شرط وهم صغار مفواز، لان في البعض يعني لما تناقشينه الحين مثلا تخيلي نفسك انك انت قاعده في قاعده فيها ثلاث مثلا من ربعك ولا اربع وقاعدين تحاورون في موضوع معين، انت تحكين بطريقه يعني يعني واعيه للكلام اللي تقولينه وكلامك بناء على مثلا معلومات مهمه ومعلومات موثوق منها، بينما الطرح دي واحدة منهم مثلا غير ملمة أبدا بالموضوع اللي أنت قاعدة تتكلمين فيه، فتشوفينها تهاجم. ليش؟ لأن أولا هي ما عندها طريقة للتعبير مثل طريقتك. أوكي. فتشوف أن مستنقصة مثل

0: ما احنا نقولها بالعامية، يعني تشوف ان انت متميزة في طريقة طرحك للموضوع، متميزة بانك مطلعة وقارئة وفاهمة اللي يدور حواليك، بينما هي حتى ما تعرف اذا ايش اللي يدور حواليها.
1: صح. في ناس يحبون انهم يطلعون نفسهم هدى،
0: معلي خلي يطلعون نفسهم، بس يطلعون نفسهم عاد يعني وهما فعلا قد هالطلعة،
1: قد الكلام وقد الحوار وقد المعلومات. نعم. اللي هما بيقولونها
0: صح،
1: لأن ساعات في حوار يكون لا أهمية في ان انت تطلقين بعض المعلومات الصحيحة، خصوصا صح. اذا في شيء مهم صاير في المحيط اللي احنا عايشين فيه.
0: نعم.
1: إيه، فأنت لازم تطلعين معلومات صحيحة ودقيقة وما يكون فيها أخطاء، لكن أنت بتحاورين معاها في شكل عائلي أو شكل بيت أو غيره، هني أخذ وأعطي على قد المستوى اللي هي تحكي فيه.
0: صحيح.
1: لكن إذا معلومات يعني شوية لها قدرة في إن أنا أوصلها لها، وهاي المعلومات قد تكون دقيقة وحساسة، لا في ذي الحد هادي أنا أوقف معاها، لأن هي مو يعني مثل ما نقول بالعامية مو كفو إن أنا أتعامل معاها أو إن أنا أخذ وأعطي معاها، لأن المعلومة ما بتوصل لها صحيحة. حتى يمكن لو تروح هي ميلة ثاني أو مكان ثاني تتحاور وتعطيهم المعلومات بحب القرار.
0: صح.
1: يعني
0: صح
1: ما بتعطيهم معلوماتي الصحيحة، راح تروح تزيد أو تنقص تعطيهم معلومات.
0: وأحس نوكسة. إن مثل هذه النوع من الناس أم فواز يعني مع احترامي للجميع، يعني شوفي في يعني إحنا كلنا عندنا ناس حوالينا صح، بس أحياناً تقولين لا هذه الجروب أو هذه الربع إنزين، هذه الربع لما أقعد أسولف معاهم هاي بستفيد بأخذ وبعطي.
1: صح.
0: وفي
1: صح.
0: مثلا لا جزء ثاني تقولين لا والله هذه لين ما يحبون شيء، ما يحبون مثلا التعمق والحديث أو إثارة موضوع معين والأخذ والعطاء فيه، لا يبون نضحك وسوالف وقشمرة وطلعة وثياب وشنطة ومن وين عرفتي. في فئات، أنا هاي الفئة بتكلم عنها بعد شوية. بس إنه يعني اللي عصب واللي يعني من ضمن الحديث وياه تحسين إنه هو يعني
1: يتنرفز
0: وشذي، ترى هو مو فاهم، انت مو فاهم هو ايه، لا
1: صح
0: مو قادر يواكبك، فلذلك ايه
1: نعم ما وصل المعلومة الصحيحة لا علشان هو يتكلم فيها، او هو ثقافيا قد تكون الثقافة عنده ضعيفة.
0: نعم.
1: ما قاعد يعني يوصل المعنى الصحيح لك علشان انت تقدرين تتحاورين معاه في اعمق.
0: نعم.
1: اعمق صح. المعلومات صح. فهو قاعد يحاورك في اشياء كلش دقيقة زين. انت لين انت تاخذ وتعطي معاي، هل انت هاي المعلومات صحيحه؟ ماخذها من مورد صحيح؟ ماخذها من
0: لو يقولها بثقه بعد
1: اي هذه الناس اللي انت من هاي النوعيه تحاولين ان انت تنسحبين هدوء او تحاولين بس تسمعينه، لا تردين عليه.
0: صح.
1: سمعي سمعي سمعي سمعي بس بعدين حاول ان انت تغير الموضوع حق شيء ثاني.
0: والرقي فواز يعني مو انك انت تفرض رايك وتفرض معلوماتك وتقولها، لا الرقي انك حتى لو ما تعرف المعلومة قول ما اعرف. بالعكس عشان اللي مثلا أم فواز أنت قاعدة مع سين من الناس، سين من الناس والله أنا ما أعرف المعلومة، بالعكس أقعد أسمع أستمع أستفيد، عشان لو أنا رحت مكان ثاني ويطاري على نفس هذه الموضوع أعرف شو بقول، أعرف والله أنا سامع عطتني أم فواز معلومة معينة. الرقي مو أنك تصارخ وأنت ما تدري شو تقول وشنو الموضوع وأنت أصلا ما تعرف المعلومة الأكيدة، الرقي أنك لو ما تعرفها نعم. تعلم من وين تستقي
1: نعم.
0: المعلومة.
1: اصمت شوي
0: اصمت
1: شوي. صح. خليك سايلنت واسمع. يمكن نحن شوي أصغر كنا نتحاجج وكنا يعني نرفع صوتنا عشان نوصل المعلومات، اكتشفنا لما احنا شوي نكبر نفهم ترى
0: طبعا
1: الناس تبي تستمع. استمعي حق الشخص listening شوية يعني لا تحاججين بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، سمع يمكن المعلومات اللي هو قاعد يقولها لك قد تكون تفيدش في المستقبل.
0: أكيد
1: ما بتفيدش الحين، تفيدش في المستقبل، تذكرين تقول والله فلان قال كذي وكذي، احنا ما سمعنا عدل. صح. لكن احنا لازم نسمع الحين، نسقي حق الناس شوي، وخصوصا الناس اللي تثقين انهم يقولون كلام صحيح.
0: صح.
1: لا تروحين حق الناس الكلام اللي عندهم يعني سوري على كلمة تفاهات او ضحك او دي. لا، احنا محتاجين الحين حق الكلام الواقعي الصحيح.
0: صحيح.
1: اللي انت تحسين فعلا انك

0: تحتاجينه في يوم من الايام وترسخينه في مخك وتعلمين عيالك عليه.
1: نعم.
0: باكر عيالك يكبرون يدشون في يعني مجالات عمل مجالات مثلا دورات ورشات يعرفون شلون لين يوقفون يتحكون مع الناس بثقة
1: صح.
0: يعني بذكاء يوصلون المعلومات بالطريقة الصحيحة حق الأطراف الثانية. يعني يقولون فعلا هذا الشخص وقف وقال كلمة فعلا كلمته في الصميم
1: صح
0: ما قال ولا غلطة
1: صح. حلو صح كلامك. وبناء على انت قلتي الحين احنا يوم كنا صغار احنا هاي شوفي اختلاف اجيال وانا هاي الموضوع حطيتها في بالي هالاسبوع ان شاء الله بطرحه انزين بس ترى شوفها وانا قلت لكم يوم الخميس اذا استمر الوضع سايلنت ومستمعين ما ردوا وما دروا ان احنا هنا بوقف انا
0: لا ولا توقفين جو هيد احنا
1: قلت لكم اخر اسبوع اخر فرصه
0: ان شاء الله ان شاء
1: وقد
0: الله
1: وقد اعذر من
0: يعطيك العافيه وجو هيد وبرنامجك حتى لو احنا قفلنا عنه كم من يوم لكن هو راسخ في مخنا
1: حبيبتي.
0: لان احنا نعرف المواضيع اللي انت تطرحينها فعلا مواضيع حساسه وحلوه وواقعيه وتهمنا وتهم ديرتنا وتهم عيالنا وتهم الجيل الجديد اللي بيجي اللي بيوقف فراننا واللي بيسندنا ان شاء الله
1: وبيسند
0: ديرتنا
1: وهذه واجب علي
0: يرفع راي ويرفع وطننا
1: آمين.
0: ترى لو مو انت ولو مو الجيل اللي جاي ما حد بيرفعنا ولا حد بيرفع مستوانا وترى احنا مستوانا وايد عالي في البحرين وانا ما اقول ان انا اختار بنفسي بحرينية لا انا اقول فعلا البحرين رايتها حلوة ورايتها ما شاء الله شامخة وواصلة للخليج كله
1: والكلش بالبحرين ودائما بتكون عالية وشامخة دائما بتكون عالية وشامخة
0: ان شاء الله بحسكم بحسكم بوجودكم بالجيل الحلو اللي بيجينا ان شاء الله هذه احنا امنياتنا في المستقبل لكم ان شاء الله
1: ان شاء الله يا رب وانا ادري ان احنا وقفنا يمكن فتره طويله وعشان كذي الناس يعني للحين ما عرفت ان احنا يمكن هاي تونا الحين الاسبوع الثاني بس الوقفه الطويله عاده تخلي شويه الناس تفتر ولكن احنا معاكم حتى واحنا واقفين ليكون مثلا تحسون ان احنا لو وقفنا يعني احنا مو موجودين في العمل لا احنا موجودين في العمل ومعاكم يمكن عملنا يكون شيء اخر واحنا معاكم قلبا وقالبا في كل الاوقات وفي كل الظروف
0: هاي
1: خلكم على ثقه
0: بهالشيء ان شاء الله يعطيكم العافيه والله يقويكم ان شاء الله
1: تسلمين شكرا
0: لك يا عمري
1: شكرا مع السلامه
0: مع السلامه
1: باي باي. إذن مستمعينا يعني مثل ما خبرتكم من البداية احنا نتكلم عن الرقي واحنا سمعنا كلام من خولة في البداية وأم فواز الحين وشرحت لنا شرح يعني مفصل مرت حتى على الأجيال لكن أنا أبا أقول لكم شيء واحد طالما أن احنا نتحدث عن الرقي على منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا الرقي ترى مو منظر ولا كلمة منمقة ولا حتى صورة مثالية تنزلونها في وسائل التواصل الاجتماعي الرقي الحقيقي ترى يبين من الأسلوب يبين في طريقة الكلام في احترامك للناس في قدرة الإنسان إن هو يكون محترم حتى وهو مختلف الرقي إنك تعرف متى تتكلم ومتى تسكت إنك ما تجرح أحد لمجرد إن بس عندك كلام تبي تقوله وإنك يعني تبي تفرض لا الرقي أخلاق الرقي وعي احترام تربية تنعكس على التصرفات الصغيرة قبل الكبيرة في النهاية الإنسان الراقي ترى مو اللي يحاول يثبت نفسه إنه راقي الراقي الحقيقي الناس تحس فيه من حضوره وكلامه وأثره

0: للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6. ثبت الموجة على ستار كافيه.
1: ستار كافيه.

0: راح فيكم من جديد مستمعينا متواصلين معكم إن شاء الله. واللي من انضم لنا في هذا الوقت ثنتين ونص الحين من ستار كافي، فأحب أقول إن إحنا اليوم نتكلم عن الرقي في زمن الاستعراض. وللأسف اليوم إحنا يعني نعيش في زمن صار فيه الصوت العالي يلفت أكثر، والمبالغة صارت تنتشر أسرع، والاستعراض أحيانا يفهم على أنه نجاح، لكن الصج الرقي وايد أعمق من كل هذه الأمور. ومعنا خالد على الخط. ألو ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هلا والله، هلا باللي زعلانة من منه.
0: اي
1: شلون كذي زعلانة منه؟ افا
0: اي
1: يا معاش اللي زعلت حبيبة قلبي.
0: حبيبتي
1: والله الحين انا في السيارة اللي اقول اف واسمعك تقول تكلمين مفوز، اللي اقول افا زعلانة كان باركن صوب واحد وطول.
0: حبيبتي حبيبتي يا ام خالد حبيبتي، ما قصرتي على مشاعرك الحلوة. طيب تعرفين ام خالد، يعني مرة ثانية بقول تعرفين لما نوقف فترة بسيطة، فترة شوي تكون طويلة، تعرفين أعرف أن خلاص الناس ما يعني في بعضهم من يتابع مثلا الانستغرامات الخاصة وشي، فيعرف أن احنا ابتدينا ولا ليحين واقفين، وفي ناس لا، وخاصة هالأيام تعرفين. فلا احنا رجعنا صار لنا أسبوع، يعني انتهينا من الأسبوع الأول واحنا الحين في الأسبوع الثاني. ورد أقول إذا ما رجعتوا لي
1: لا لا لا راجعين إن شاء الله. أنا مشكلتي مثل ما تعرفين الوضع اللي صار غير دوامي، فصرت نعم. الوقت ذي ما كن برع.
0: أكيد أكيد
1: الحمد لله حين رجعنا، الحمد لله لأمورنا طيبة.
0: الحمد لله دوم أمورنا طيبة يا رب، دوم أمورنا طيبة يا رب.
1: إن شاء الله يعطيك الصحة والعافية، وإن شاء الله دوم نسمع هالصوت يا رب.
0: يعني تشوفي انت قلتي كلام ام خالد، بالنسبه لي الاوضاع يعني صج تغيرت بعض الامور، صار في بعض الاحيان عمل ام بعد في ظل هذه الاوضاع، وصار في ناس يروحون الشغل وناس ما يروحون الشغل، فما تكون الناس اغلبها في السياره في هذه الوقت. وتعرفين احنا وقتنا يعتمد على حركه الشارع في هذه الوقت. لكن بصراحه اذا احنا اليوم نتكلم عن الرقي في الفترة هذه، أهل البحرين قدموا أحلى وأجمل صورة للرقي في الفترة اللي نمر فيها الحين أو تمر فيها المنطقة. شوفي توعي، شفنا هدوء، شفنا ناس تطمن بعضها البعض وتساعد بعضها البعض وتوقف مع بعضها البعض بمحبة ومسؤولية. الرقي مو كلام بس ينقال هني في أهل البحرين، الرقي فعل، الرقي الحقيقي يبان يا أم خالد وقت الظروف الصعبة، وقت القلق، وقت الضغط، وقت الأخبار الوايد اللي احنا نسمعها، ومع هذه الناس

0: الناس كانت ولا زالت محافظة على احترامها، على تماسكها وعلى روحها الطيبة، وهذه مو بغريبة على أهل البحرين.
1: قد مطالب عنه والحمد لله رب العالمين. يعني صدق في المواقف الصعبة تعرفين من رفيجك،
0: صح،
1: عارفين من الإنسان الصح اللي أنت كنتي مرفجته
0: بالضبط،
1: يعني إلا أو أنت كنتي عايشة معاه. يعني صدق حسينا بناس شلون، يعني خصوصا في بعض المواقف اللي كل واحد يتصل فيك، ها شو اخبار،
0: بالضبط
1: عندكم لا اله الا الله، يعني صح. اقول سبحان الله، يعني تليفون يعني انقطعنا فتره عن بعض الناس، سبحان الله في هالمواقف سيدي يتصلون يسالون يعرفون انت مثلا قريبه من هالمكان او شيء،
0: نعم
1: سيدي يتصلون يسالون، هذه احنا،
0: هذه احنا في البحرين،
1: هذه احنا،
0: نعم بالضبط. وما بيصيدنا شيء طول ما احنا تحت ظل قيادتنا الحكيمه، تحت ظل ملكنا ورئيس وزرائنا، الله يحفظهم ويخليهم لنا، تاج على راسنا يا رب، عمرنا ما بيكون لنا شيء، احنا دائما في خير وفي امن وأمان في ظلهم إن شاء الله. شوفي أم خالد، حتى في السوشيال ميديا في هذه الأوضاع يمكن شفنا ناس تنشر طمأنينة بدل ما تخوف، شفنا ناس تنقل الكلام بمسؤولية، شفنا ناس تحاول تهدي بدل ما هي تزيد الوضع وتوتر الناس وتقلقهم، وهذا يمكن أكبر دليل على الرقي اللي إحنا اليوم نتحكى عنه.
1: يعني أكثر شيء إن إحنا مثل ما قلتي إن إحنا ما نخوف، يعني مو بأي خبر بس نسمعه سيدي ننشره، هذه غلط.
0: نعم
1: يعني
0: نعم.
1: كان كلش غلط، بالعكس كانت الناس يعني متفهمة، يعني صغيرنا ترى قبل كبيرنا كان فاهم، يعني حتى عيالنا فاهمين إن ترى إحنا لازم ما ننشر أي شيء.
0: نعم.
1: ترى إحنا لازم ما نخاف، لازم إحنا يعني مثل ما تقول إحنا في أمان. يعني كانوا حتى العيال يقولون هالشيء، إحنا ترى في أمان،
0: صح
1: لا تخافون، صح. إحنا في أمان، يعني سبحان الله الحمد لله. بالنسبة حق موضوع الرقي، أنا عندي بالنسبة لي أنا كراي الرقي إن الإنسان يحترم نفسه،
0: صح،
1: احترام الواحد حق نفسه يكون راقي في كل تصرفاته،
0: صحيح،
1: ومثل ما قلتي إن لا رفع الصوت ولا إن أنا أبين إن أنا أعرف كل شيء زين إن معناته أنا إنسان راقي، لا معناته أنا راقي بإن أنا محترم نفسي، أتعامل مع الناس مثل ما أحب الناس تتعامل معي،
0: صحيح.
1: يعني لا أقول حق الناس إن أنا مثل ما قلت مثل ما تفضلتي قلتي إن اللبس والصور والبهرجة وهالسوالف دي كلها دي ما تبين
0: بالضبط،
1: الناس
0: في ناس يعني ما أعرف تفكيرها وايد سطحي، أعتقد إنه خلاص صرنا أكثر وعي في مسألة هذه، يعني إحنا نقولها بالعامية الفشار، ترى الفشار مو برقي، يبين نفشار وعلى يعني لحظة الواحد يعني يتباهى بشنو، بشنطة بحذاء، هذه اللي بتخليك إنسان راقي، والباقي زين الأشياء المهمة أخلاقك أسلوبك وعيك،
1: يعني
0: هاي شنو
1: المشكلة، المشكلة أنا اللي بعورني قلبي ساعات ناس فاهمة ودارسة ومتعلمة وتفكر هذي التفكير،
0: صح،
1: يعني ترى إحنا مو بهاي تفكيرنا، مو بتيارتي اللي تبين لي أنا من، ولا تبين لي انا شنو افهم وشنو اللي مو افهم، بالعكس
0: صح صح،
1: اسلوبي معاك في الحديث كلامي احترامي لك واحترامي حق نفسي هو اللي بين انا اذا كنت انا انسان محترم ولا مو محترم، مو بيبين لي انا بلبسي ولا مثل ما قلتي بشنطتي، لا يعني مو بدليل، يعني ترى انا يعني كنت يعني اشوف في مجال عملي وفي مجال دي اشوف ان ترى الناس لما يشوفون واحدة شنو هذه ما تفتش إن هي تطلع مثلاً بشنطة كوبي،
0: صح صح،
1: شو ذي إحنا واصلين لهالمستوى؟ أقول لهم ترى إحنا ما وصلنا لهالمستوى، بالعكس الحمد لله إنسانة جداً محترمة، خلاص ما اللي داخل هو المهم، اللي خارج مو مهم،
0: بالضبط بالضبط كلامك، يعني هذه من الأشياء اللي فعلا تحتاج لوعي، تحتاج يعني وقفة شوية، لأن أعتقد بس عدينا يعني هاي السالفة، يعني فكرة أن بعض الناس صاروا يقيسون الرقي بالمظاهر بس، هذه يعني إذا إحنا ليه الحين في ناس كذي مشكلة، إحنا في مشكلة، إحنا في مشكلة حقيقية يا مخالد والله
1: حبيبتي هدى، إن شاء الله عندك صوت شدوم، وإن شاء الله تكونين دوم مع البرنامج الراقي الحلو هذي اللي إحنا إن شاء الله كنت دائما معاك فيه.
0: حبيبتي حبيبتي انا منكم ولكم، وهذه البرنامج ما يحلى الا بسمع صوتكم بمشاركتكم لي. انتم ترى جزء لا يتجزأ من البرنامج يا ام خالد، يعني انتم حتى انتم المعدين في هذه البرنامج، لولاكم ما كنت بعرف اختار نوعيه المواضيع اللي اطرحها عليكم. ترى كل الاشياء

0: المواضيع والأفكار دائما أفكر فيكم قبل لا أفكر في أن الموضوع دي بيخليني أنا أكثر تميزا ولا نجاحا في البرنامج. أفكر في مستمعيني لأن أحبكم، أنتوا بقيتوا معاي وتميتوا معاي وما زلتوا معاي لمدة عارفين كم، يمكن الحين داخلين على 20 سنة إحنا في البرنامج، فيعني
1: ما شاء الله العمر كله.
0: إيه فأنتوا ناس أنا ما أقدر يعني أسوي شيء بسيط أو عادي لكم، دائما أحس أن يعني أنا أمام مسؤولية كبيرة أني أختار لكم أحسن وأرقى المواضيع وأحسن الضيوف
1: دائما المواضيع حلوة، دائما يعني دائما أحب أشارك ساعات فيها على طول، بس مثل ما قلتي الفترة دي شوية قطينا، بس إن شاء الله بنرجع بقوة
0: فترة وبتعدي وبنعديها كلنا مع بعض. وإحنا أصلا محاسين لأن قلت لك إحنا في البحرين دائما غير الحمد لله رب
1: الله يدوم علينا يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. مشكورة يا مخالد، شكرا لك.
1: مع السلامة.

ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3، دايما معاك ستار كافيه.

وارد واقول اللي توا منضم لنا في ستار كافي. طبعا ما بقى من الوقت الكثير، احنا نتكلم عن الرقي في زمن الاستعراض، وقبل شوي يمكن ام خالد تكلمت على سالفه الرقي. الناس اللي مفتكرين ان الرقي عباره عن شو الشو اوف، يعني احنا للاسف في عصر وايد صار يهتم بالشو اوف. انزين، كل واحد يبي بيته او يبي يروي بيته ايش كثر بيته حلو، يبي يروي انه اوكي طبعا كلنا نبي كذي، بس الروي اوكي نتكلم عن اللي راوي، كل واحد يبي يراوي ويبين ايش كثر بيتي حلو. انزين، ايش كثر الشنطه اللي عندي اغلى من شنطه اللي عند فلانه. انزين، انا سيارتي كم سعرها مقارنه برفيجي؟ لا لازم اكون اغلى. عيالي وين يدرسون؟ بنتهم وين تشتغل؟ تزوجت من؟ إذا شنو الخاتم اللي هي لابسته وبكم، وشنو نوع الحجر اللي لازم يكون على الخاتم؟ يعتبرون ان هالاشياء تميز ورقي. اصعب شيء ان يكون اغلى ما عندك او اغلى ما عندك هو شنطة او حذاء كرمكم الله، او الخاتم اللي انا سولفت لكم عنه. هل الواحد هو يعني كإنسان هو الفاليو ولا شيء ثاني؟ يعني لو راح منه كل هالأشياء مو بالفاليو انه هو يبقى بخبرته وعلمه وذوقه واتيكيته، هو هذه هو الفاليو؟

0: شنو هو اللي قدم على الطاولة الفاليو من حيث القيمة المادية؟ يعني هاي هو الفاليو بالنسبة حق الرقي عند بعض الناس. بوريم معنا على الخط. ألو،
1: يا هلا عبد الله، مساء الخير.
0: مساء النور، يا هلا يا بوريم.
1: الحمد لله على السلامة،
0: أسفرت ونورت
1: ونور الأثير ونورت الإذاعة ونور الراديو ونور كل شيء، ونورت قلوبنا برجعتكم الجميلة يا عبد الله.
0: من أسبوع بوريم، من أسبوع يا بوريم، وإحنا نقول بوريم
1: أنا اللي مقصر، أنا اللي مقصر.
0: وينك يا بوريم؟ وينك يا فواز؟ وينك يا
1: غبت عنا يا عبد الله، لكن صح. أكيد هذه الغياب طبعا استراحة محارب، و يعني ترتيب الأوراق، ورتبنا أوراق بما فيه الكفاية في الفترة الماضية.
0: نعم،
1: الفترة الماضية كانت جميلة، وأقول طبعا ما في أكثر رقي من بلدي البحرين.
0: نعم،
1: ما في أكثر رقي من سيدي جلالة الملك المعظم الله يحفظه في التعامل مع الأزمات. أنا ما أتكلم عن أزمة واحدة مع عبد الله، جميع الأزمات اللي مرت فيها بلادي أثبتت لي أن أنا وراء رجل عظيم، رجل قلبه على البلد، ورجل ليل نهار يعني ما تأخر أنه يعطي جهد هو ورجال المخلصين اللي حوالينا. وأقول لسيدي جلالة الملك المعظم الله يحفظك ويطول بعمرك،
0: آمين،
1: ويجعلك تاج على رؤوسنا جميعا،
0: آمين.
1: ويعني حكمتك ورقيك أنت أصلا في التعامل مع هذه الأزمة أثبتت لنا أن احنا بمأمن. ويعني
0: وانت تتكلم بريم شيء شي في قلبي، والله شيء كذي يعني حسيت
1: معك. كلنا في قلوبنا أشياء مع عبد الله،
0: والله
1: في قلوبنا أشياء، بس كلمة شكر يعني في حق هذا الرجل، يعني ما يعني ودنا نعبر، ودنا نقول يا مع عبد الله، لكن والله نفديك بأرواحنا يا سيدي جلالة الملك، والله إن ما نبخل عليك بأي شيء، وعيالنا وأرواحنا وكلها راحت يعني وقفت في أزمة يمكن من أمر الأزمات اللي مرت عليها بلادي، لكن بلادي
0: صح.
1: قوية، بلادي صغيرة بحجمها لكن كبيرة برجالاتها، كبيرة بمن عدى وعطوا في هذه الأزمة، والله لك الحمد. ما كنا نحس أن احنا يعتدى علينا
0: بمثل
1: ما تم الاعتداء علينا، احنا كنا نحس أن مجرد أشياء عابرة وتروح وتنتهي، ونطلع نأدي حياتنا بشكل طبيعي في وجود طبعا الأجهزة الحكومية، رجال الأمن، رجال قوى الدفاع البحرين الله يحفظهم، ورجال وزارة الداخلية، وجميع الجهات الحكومية من عبد الله أدت دور عظيم جدا، يعني هذا يسجل للتاريخ ولا راح ننسى، وندعيهم جميعا بدون استثناء.
0: صح،
1: أي واحد في جبهة، أي واحد في موقع عمل أثناء هذه الهزمة يقوم بدوره بوطنية وبإخلاص ومن قلبه لخدمة البحرين، نقول الله يبارك فيك الله يطول بعمرك، ونشد على أيديهم، والله إن شاء الله يعني يحفظهم لنا ويجعلهم بصر يا رب يا عبد الله.
0: يعني ما نقدر بوريم نتكلم عن الطمأنينة والرقي في البحرين من غير ما نذكر أبونا قائدنا حضرة صاحب
1: طبعا
0: الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم الله يحفظه ويرعاه. هذه الشعور يعني
1: آمين
0: بالأمان اللي نعيشه، هذه التماسك اللي انت تتكلم عنه الحين، اللي شفناه ولي حين نشوفه بين الناس، هذه الروح الهادية اللي تميز البحرين، كلها نابعة من بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، من قيادة قريبة كانت منا ولا زالت حريصة علينا. يعني المواطن بالنسبة لها وحتى المقيم قبل كل شيء ملكنا حنون
1: طبعاً،
0: حنون
1: طبعاً
0: حنون
1: طبعاً.
0: ملكنا حنون.
1: ترى الأزمات دائما أو الخلافات يعني أحيانا تظهر أسوأ ما في الإنسان، ولكن
0: صح
1: سبحان الله يعني ضبط النفس وأقصى درجات الحكمة تشوفها في البحرين. ترى والله يعني يمكن تكون نفس،
0: ترى أنا حين بصيح بوريم
1: في مواقع، لا مع عبد الله
0: والله بصيح
1: قاعد اقول لك الكلام،
0: ما اقدر يعني والله والله صدق اي لان من قلبك وصل لنا
1: مع عبد الله. والله العظيم هذه البلد علمتني ودرستني واوتني واعطتني كل شيء، كل اللي انا فيه اليوم. يعني انا حتى اللقمه اللي اكلها يوميا مثلا في بيتي في مطعم في شارع، واعطيك سيارتي السلف واطلع واتمشى الشوارع بأمن وأمان، هذه فضل علي المفروض يكون دين في رقبتي.
0: صح،
1: وأعلم أولادي وأعلم أحفادي وأحفاد أحفادي أن ترى هذه البلد هي البلد اللي ربتكم أوتكم، علمتكم أن تكونون عايشين آمنين مطمئنين وتروحون وتيون، أفضل درجات الأمن والأمان والتعليم يا عبد الله.
0: نعم،
1: حصلنا في هذه البلد.
0: نعم،
1: فشلون
0: نعم.
1: أنا ما الدين شنو الدين رقبتي؟ والله روحي تكون الدين يكون روحي للبلد هذا يا عبد الله، بدل ما ان انا اكون واقف ضد بلدي اكون بالعكس، اكون قلبي على بلدي ويكون قلبي على قلبي والتفحوا القيادتي.

0: عبد الله، لكن في النهاية
1: يخسون من يكفون ضد بلدنا يا بوريم، يخسون وكلنا فدل البحرين وفدل قيادتنا طبعاً. وملكنا الحنون اللي دايما يزرع في الناس شعور ان احنا فعلا اسرة واحدة. ويمكن على مر السنين شفنا بوريم شلون كانت البحرين بقيادة ملكنا تميل يعني حق الانسان وللاستقرار وللمحبة، حفظ كرامة الناس، عيشتنا الكريمة. ترى اهل البحرين فعلا فعلا فعلا يبادلون قيادتهم بالحب بالوفا، لان العلاقة بيننا وبين قيادتنا وبين القيادة والشعب في البحرين مو مجرد علاقة رسمية، ترى فيها علاقة ثقة، فيها علاقة محبة، فيها انتماء. فالله يحفظك يا البحرين، والله يحفظك يا جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويديم عليكم نعمة وعلينا نعمة الأمن والأمان والمحبة.
0: آمين يا رب العالمين. يا عبد الله الكلام يطول في هذه يعني الموضوع، وموضوع يعني موضوع الوطنية عبد الله مو محتاج إن أنا أتكلم وأعبر، ترى موضوع الوطنية صح يبين في أفعالي، يبين في دعائي، يبين في كل ما أقوم فيه من ممارسات. عموما أنا يعني أبغى أحط نقطة هنا، لأن إذا طولت ترى بصيح وياك.
1: أنا بصيح، أنا والله أتحكي وقلبي محروق من داخل والله العظيم.
0: يعني
1: والله ساعات الواحد يقول أبي أقول بس لا لا، هاي الكلام اللي قلته ما يكفي، لازم أقول أكثر وأبي أعطي أكثر، أبي أقدم أكثر. ترى البحرين غالية، البحرين غالية يا جماعة، البحرين مو شو أقول شو أقول يا بوريم، عشان كذي أقول لك الكلام ما يوفي.
0: خليني اروح على موضوع الرقي يا عبد الله. الرقي طبعا موضوع وسائل التواصل الاجتماعي والرقي في وسائل التواصل الاجتماعي عبد الله ما يختزل طبعا في حلقه، ولكن ترى الكلام كثير ويعني ومحتوى جدا متشعب. لكن انا اقول اليوم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، انا خاطب الاثنين الحين. انت يا راعي المحتوى في وسائل التواصل، اذا انت ما خفت الله ورعيت رب العالمين قبل لا تطلع بمحتواك
1: صح،
0: او قبل لا تطلعين بمحتواك، انت راح يعني انت راح تؤثمين، وفي نفس الوقت راح تتسببين على ان احد ممكن يقول كلمه يعني غير راقيه، او يقول كلمه غير مهذبه في حقك او في حقك وانت قاعد تقدم المحتوى. فيعني خاف الله في المحتوى اللي انت قاعد تقدمه، خاف الله في الناس، لا يهمك الشهره ولا يهمك المفاخره. وبعدين انا ليش همي ارضاء الناس؟ ليش انا افكر دائما كصاحب محتوى او كصاحب مثلا شيء احب اتفاخر فيه، سواء كانت تجاره، سياره، بيت الى اخره، ليش انا همي ارضاء الناس؟ لان ارضاء الناس صايره لا تدرك. والرقي مع عبد الله يعني الرقي عاده يعني المفروض انه يكون اني احاول قد ما اقدر يعني ارضي نفسي انا بالشيء المعقول، بالشيء الراقي، واللي يعني يمس لعاداتي بصلة مباشرة، يعني عاداتي وتقاليدي وإلى آخره. فيعني اليوم نشوف الفضاء الإلكتروني عبد الله يعني مع الأسف غالبية المحتوى، ما نقول إحنا ما نعمم، إحنا نتكلم عن غالبية المحتوى.
1: والله للأسف إن صارت الغالبية العظمى يا بوريم
0: كله لجذب الانتباه، كله للفت الانتباه. يعني أنا أسوي أشياء بس مجرد لإثارة الجدل وإثارة اللغط وإثارة يعني اصبح ان ما في يعني ما في منفعه عامه من المحتوى
1: صح.
0: يعني في لايفات مثلا في بعض المنصات تطلع فيها محتوى هادف، فيها مثلا تعليم، فيها دين، فيها مناقشات مثلا سياسيه اقتصاديه الى اخره، فالناس يعني تستفيد. ولكن البث اللي يعني البث اللي يبتذل بطريقه يعني غير مهذبه صراحه،
1: انا خاطر اعرف على هاي البث يعني على شنو الناس تحط لايك.
0: أما عبد الله ترى لو أنت تركزين في البثوث يعني أو في المحتوى ذي بتشوفين أن المحتوى يعني شيء خارج عن العادات والتقاليد.
1: لا لا
0: يعني
1: يمر علي طبعا ولا أسمح أصلا. أنا يعني قبل كنت أشوف لي شنو ذي يعني تعرف الفضول أوكي، الحين على طول أتذكر الله يذكره بالخير قاهري كنا الأستاذ اللي كان كان علمني على طريقة أن أي محتوى ما تحبينه في ثلاث نقط تحت تطقين عليها، وفي شيء
0: not interested.
1: لا ما عاد أسمح أن أنا أضيع وقتي. أوكي في محتوى كوميدي شيء بسيط ممكن الواحد يستحمله، وساعات يقولون في أشياء كوميدية بس أن هي تبي توصل رسالة معينة أوكي زين، لكن في هذا الوقت وفي هذه الظروف وفي حياتنا حين خلاص خلاص لمتى لمتى انا بشوف ناس اضيع وقت

0: ضحكتي عليهم عيوني وسمعي وحواسي كلها وعلى كلام فاضي يا أبو ريم.
1: يعني الواحد
0: عشان كذي أنا أسأل على أي أساس الناس تحط لايك؟
1: هو لأن هنا يعني في بعض المنفعة المالية اللي تيجي من وراء اللايك وبعض المنفعة يعني في منفعة من وراء إن أنا أحط لايك، في منفعة من وراء إن أنا أنزل دعم، في فالناس تحاول تحصل على ذي الدعم، ومع الأسف في ناس تدعم عبد الله المحتوى الهابط، يعني في ناس تنزل دعم مالي في البرامج هذه
0: بالضبط
1: علشان المحتوى الهابط، عشان يستمر المحتوى الهابط، علشان يستمر هذا النوع من فأنت يعني
0: لا تعليق.
1: أنا عودت نفسي أنا عودت نفسي not interested. وبختم كلامي عبد الله بقول ترى يعني الرقي إني أختلف معاك دون إساءة، الرقي أنتقدك دون تجريح، أعبر لك عن رأيي بدون ما أذيك، يعني يعني ما أختلف معاك الطريقة إن أنا أجرح فيك
0: ولا. صح.
1: والإساءة على فكرة الإساءة أيا كانت نوعها عبد الله، بختم كلامي بشكل عام وأقول في كلامي دي حق فئة من الناس، ترى لا تظن أن إساءتك في يوم من الأيام راح تمر مرور الكرام ولا وراح تنسي، لا ترى في إساءات حصلت لنا في حياتنا ما نسيت وعلمت وتمت بقت في الذاكرة ولا زالت نستذكرها من حين للآخر.
0: نعم.
1: فالله يسامح من أساء يا عبد الله، الله يسامح، وادعي لمن أساء، وادعي لمن اختلف معاي وأساء لي وما كان راغب اختلافه معاي، أدعي له بالهداية وادعي له أن الله يصلحه، وادعي له أنه يرجع لبيته ويفكر ويرجع إلى رشده، لأن ما في أحد قلبه عليك، ما أحد قلبه عليك إلا هذه الأرض الطيبة الطاهرة البحرين.
0: يعني حبيبتي البحرين، ويعني لو شنو نقول ولو شنو نكتب ولو شنو نسوي ما بكفاية عليها بعد.
1: نعم.
0: بعدنا
1: نعم.
0: بنعطي عشان كذي أنا هاي الساعات أقول إنزين بعد شنو أقول، إنزين لا في شيء أحلى لازم أقوله، في شيء لازم يعني أرق، يعني تعرف اللي هذه مسؤولية وأنا بختم فيها معك.
1: ممكن نختم بغنية وطنية؟
0: طبعا مو ممكن، هذه يعني أكيد إحنا ابتدينا بالوطنية وننتهي بالوطنية.
1: تبين عيني لش عيوني أنا وكل ما أملك، إذا أرضك يشوق اللي إذا أبعد
0: تناديني. الله، وإحنا دائما موجودين. مشكور يا بريم، شكرا لك.
1: وقبل مشكوره
0: تسلم، يعني قبل يعني تعليقا على بريم وعلى الموضوع اللي اثرناه قبل في البارت الاخير على المظاهر، يعني نقول خلونا نتذكر ان الرقي ترى مو بس صوره ولا ماركه ولا عدد متابعين، الرقي الحقيقي اسلوب ووعي احترام رحمة بالناس. الإنسان الراقي مو الكامل، لكن الإنسان اللي يعرف يعني يراجع نفسه ويختار يكون ألطف وأهدى وأوعى مهما تغيرت الأمور حواليه، تغير العالم من حوله، يعني ما أدري، يعني أتمنى أن احنا الموضوع اللي اختاريناه في بداية أسبوع موضوع يكون خفيف وأيضا راقي عليكم مثل أرواحكم طبعا. ويمكن كل واحد فينا يختلف في تعريف الرقي، اليوم سمعنا أكثر من ناس تتكلم عن الرقي، لكن في أشياء تظل ثابتة مثل ما قلنا دائما وأبدا نكررنا، الاحترام والذوق والرحمة والوعي، هذه كلها يعني عناوين للإنسان الرقي. الأجمل أن احنا هني في البحرين عايشين وسط مجتمع عرف دائما بأخلاقه، بهدوءه، بطريقته الراقية في التعامل مع الناس ومع الظروف. البحرين مو بس مكان، ترى البحرين أسلوب حياة يتعلمون منها الغير، في طيبة أهلها، في احترامهم لبعض، في تماسكهم وقت الشدة، في قدرتهم دائما أنهم يكونون صورة مشرفة مهما كانت الظروف. هذا الرقي الحقيقي، الإنسان هني في البحرين دائما يترك أثر، أثر يعني طيب، كلمة طيبة، شعور بالأمان، الاحترام، كل الناس يذكرونه بالخير الإنسان هني في البحرين. ومن البحرين نتعلم أن الرقي مو تصنع، الرقي أخلاق نتعايش يعني فيه، وتربية نشاف ومحبة نحس، هذه هو الرقي في البحرين، ونشوفكم باكر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

la la la.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك عطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت، ينبت دقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني.
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياما.
0: يتضمن 3 أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 3 حتى 16 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745 7980.

خلك ويانا وخلمودك عالي وخلمودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1-74-52-798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياما.
0: يتضمن ثلاث أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل وقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياه.
0: يتضمن ثلاث

0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلالة.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وايام.
0: يتضمن 3 أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزك، وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.

أفكر فيك وأموت بحبك وطاري، ولكن هذه أطباعي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب.

ومجدي. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 3 وحتى 16 من شهر مايو 2016.

2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@wakfaisa.ph.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاشدتنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

وعدتم أنت من الدخول يا حبيبتي عليّ.